0: Thank you. Thank you. Thank you.
1: تحب مايكل جاكسون؟ احتفل مع بيبسي بمرور 25 سنة لألبوم باد على موقع pepsiarabiatv.com.
0: I tell you what, everybody put your hands together like this, come on.